0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
0: Hear the difference.
2: Hear the world.
0: 3ZZZ,
2: 92.3 FM.
3: صباح الخير إن كان صباحا مساء الخير.
4: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3.

Good morning and good afternoon أستراليا. صباح ومساء الخير لأهل أستراليا. صباح الخير لخارج أستراليا. بونجور. صباح الخير يا عراق وعاصي الحلاني.

نبدأ مشوار الصباح معكم مع الفنان عاصي الحلاني. الأصل هو من الحلة. بصباح الخير يا عراق. نقول صباح الخير لخارج أستراليا لأهل الجزائر مريم وكاهينة بونجور، وأهل فرنسا ندى ونادية بونجور، ومن العراق بالتحديد من الحلة وأيضا من الزيونة نقول لكم صباح الخير. أهل أستراليا مساء الخير. صباح مليء بالرضا والطمأنينة والسعادة. صباح الخير، أتمنى لكم يوم رائع يحقق لكم ما تتمنوا. صباح الورد والياسمين. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تثرية البلزات، صوت الجالية العراقية، على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM، ومن وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقص الصناطي.

صباح الخير، جعل الله يومكم مليء بالبركة والنجاح. شكرا جوليت على هذا المسج، يسعد لي صباحك ومسائك.

يسعد لي صباحك ومساءك فادية، ويسعد لي صباح ومساء الجالية العراقية والعربية عامة. شكرا على المسجات. برد برد اليوم سناء، برد ممطر وبرد.

للعالم. وانتشرت منتجات الماتشا بشكل واسع في الأسواق، كما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي خاصة بالتيك توك بوصفات متنوعة لتحضيره بطرق مختلفة. الماتشا هو نوع خاص من الشاي الأخضر، يصنع من أوراق الشاي التي تزرع في الظل قبل حصادها، ثم تجفف وتطحن بالكامل حتى تتحول إلى مسحوق ناعم. وعلى عكس الشاي الأخضر التقليدي الذي تنقع أوراقه ثم تزال، يتم تناول الماتشا عبر خفق المسحوق مباشر مع الماء أو الحليب، ما يعني استهلاك الورقة كاملة والحصول على تركيز أعلى من بعض المركبات النباتية المفيدة. ويعود أصل الماتشا إلى الصين قبل أن يصبح جزءا أساسيا من الثقافة اليابانية، حيث ارتبط لسنوات طويلة بطقوس الشاي التقليدية. ما هي فوائده؟ يحتوي الماتشا على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية، خاصة البوليفيولات، التي ترتبط بعدد من الفوائد الصحية المحتملة. من أبرز هذه الفوائد هي صحة دعم القلب. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الماتشا على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية ضمن نظام غذائي صحي.

مكافحة الإجهاد التأكسدي يعد مركب إيبا غلوكتشي غالات من أبرز المركبات الموجودة في الماتشا، وقد خضع العديد من الدراسات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ودوره المحتمل في حماية الخلايا. تعزيز الصحة العامة بفضل احتوائه على مركبات نباتية متنوعة، قد يساهم الماتشا في دعم وظائف الجسم المختلفة مع ضرورة اعتباره جزءا من نمط حياة صحي وليس علاجا منفردا لأي مشكلة صحية. هل يؤثر الماتشا على امتصاص الحديد؟ تشير الدراسات إلى أن الماتشا قد يؤثر في امتصاص الحديد، لكن تأثيره يختلف حسب الحالة الصحية للشخص ونمطه الغذائي، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات تعرف باسم التانينات، وهي مواد نباتية موجودة أيضا في بعض أنواع الشاي والقهوة والشوكولاتة الداكنة. وترتبط التانينات بالحديد غير الهيمي، وهو النوع الموجود في المصادر النباتية مثل العدس والفاصوليا والسبينخ، مما يجعل امتصاصه داخل الجهاز الهضمي أكثر صعوبة. وبما أن الماتشا يحضر من أوراق الشاي الكاملة المطحونة، فقد يحتوي على كمية أكبر من هذه المركبات مقارنة ببعض أنواع الشاي التقليدي. ومع ذلك فإن تناول كوب واحد من الماتشا يوميا لا يتوقع أن يسبب مشكلة كبيرة لمعظم الأشخاص الذين يحصلون على احتياجاتهم الغذائية من الحديد من خلال نظام متوازن.

يمكنك مستمعي العزيز ومستمعاتي العزيزة الاستمتاع بالماتشة مع تقليل تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد من خلال تجنب تناوله مباشرة مع الوجبات الغنية بالحديد، عدم شربه في الوقت نفسه مع مكملات الحديد، ترك فترة زمنية بين تناول الماتشة والوجبات الرئيسية أو المكملات، الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر متنوعة للحديد. يعد الماتشا مشروبا غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، وقد يقدم فوائد صحية عند تناوله باعتدال، ورغم أن مركباته قد تقدم

الامتصاص الحديد بدرجة معينة، فإن هذا التأثير لا يشكل مشكلة لمعظم الأشخاص الأصحاء. أما الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو يعتمدون على المصادر النباتية بشكل أساسي، فينصحون بمراعاة توقيت تناولهم والاهتمام بالحصول على كميات كافية من الحديد ضمن نظامهم الغذائي.

في ميلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد في زيارة رسمية ترسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والربط الإقليمي بين بغداد وأنقرة، توجت مباحثات رفيعة المستوى أجراها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصدور بيان مشترك يضع خريطة طريق شاملة لتأطير العلاقات الثنائية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وكانت مراسم استقبال رسمية قد أقيمت أمس الثلاثاء في قصر بيج تيبا بحضور الرئيس التركي، حيث عزف النشيدان الوطنيان وجرى تفقد حرس الشرف. عقد بعدها لقاء ثنائي تعقبه رئاسة الزيدي وأردوغان المباحثات المشتركة الموسعة بين الوبدين الرفيعين، والتي تناولت ملفات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة والنقل والتربية، إلى جانب الشروع بتنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي وانتظام اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بملف المياه. وأكد البيان المشترك اتفاق البلدين على عقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد وتفعيل أعمال اللجان المشتركة واستكمال إجراءات التصديق المعلقة، فضلا عن المضي بإبرام اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة. وفي الشق الأمني شدد البيان على الحفاظ على سيادة البلدين وتكثيف التنسيق لمكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. أثمرت جهود استخباراتية دقيقة عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في جرائم الأتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال في بغداد. وذكرت وزارة الداخلية أمس أنه بناء على توجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وبإشراف مباشر ومتابعة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضمن سلسلة الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها مديرية مكافحة الأتجار بالبشر لملاحقة شبكات الأتجار بالأطفال وتجفيف منابعها هذه الجريمة المنظمة، تمكنت المديرية بتنسيق عال مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى من تفكيك شبكة إجرامية جديدة تنشط في جرائم الأتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال. أضافت الوزارة أن هذه العملية النوعية جاءت ثمرة لجهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة وخطة أمنية محكمة أسفرت عن الإطاحة بعناصر الشبكة وإلقاء القبض عليهم بعد استكمال الإجراءات الأصولية بحقهم. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي أن ظاهرة التغييرات المناخية باتت تمثل تحدياً يتطلب استجابة وطنية شاملة، مشيرا إلى ضرورة تطوير آليات فعالة للتكييف مع آثارها. ذكر البيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية استقبل أمس في قصر السلام ببغداد الوفد التفاوضي الدائم للتغييرات المناخية وإعضاء اللجنة التوجيهية، حيث جرى بحث مستجدات ملف المناخ والخطوات اللازمة للارتقاء بقدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية. وتمت خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة البيئة سروة عبد الواحد مناقشة واقع التغييرات المناخية وسبل التعامل معها، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذه الظاهرة باتت تمثل تحديا يتطلب استجابة وطنية شاملة، مشيرا إلى ضرورة تطوير آليات فعالة للتكييف مع آثارها، فضلا عن اعتماد سياسات متكاملة للحفاظ على الأمن المائي وحماية القطاع الزراعي ومجمل المواد الطبيعية، موضحا أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية،
لليوم الثاني السعودية تعلن اعتراض مسيرات أطلقت من العراق كانت تستهدف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. البيت الأبيض يكشف تفاصيل اجتماع 80 دقيقة بين ترامب ونتنياهو والملفات التي تم بحثها. هل تحاول إيران اغتيال نتنياهو؟ مصر لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة. انتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني في الجزائر منذ الاستقلال. من هي خليدة بوفيدش التي كسرت القاعدة؟ الانتحارات تضرب مجددا الجيش الإسرائيلي. أردوغان: نسعى لمنطقة يسودها السلام وليس الحرب والإرهاب والصراعات. الزيدي من تركيا: سنشرع في تنفيذ طريق التنمية ليكون نهرا ثالثا اقتصاديا للعراق وتركيا. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية: مبلغ 20,000 دولار أسترالي مقابل تسهيلات. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تلقي القبض على رجل أعمال صيني في مطار سيدني الدولي قام بعرض الرشوة على موظفة حكومية 20,000 دولار أسترالي من أجل تمرير أوراق رسمية للسماح بدخول منتج معين إلى أستراليا. الموظفة بعد عرض الرشوة عليها أبلغت الجهات الرسمية. المقاطعة الشمالية الأسترالية: للأسف نظام فاشل تحول إلى بؤرة فساد مالي. القبض على سيدة من أصول أفريقية في داروين بالمقاطعة الشمالية الأسترالية بتهمة الاحتيال على نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة NDIS بقيمة 18 مليون دولار أسترالي. السجن المؤبد في العراق كاظم حماد. بعد تعاون أسترالي عراقي أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن زعيم مافيا حرب التبوغ المهربة في ملبون الذي تم ترحيله من أستراليا حكم عليه بالسجن المؤبد في العراق بتهمة تجارة المواد الممنوعة. وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي: هذا اليوم أسعار الوقود ستبقى مرتفعة طالما استمرت حرب الشرق الأوسط. رئيس الوزراء الأسترالي البنيزي يزور مصفات نفط عملاقة قيد الإنشاء في ولاية غرب أستراليا مع توقعات أن يتم بناء مخازن للوقود هناك لزيادة الخزين الاستراتيجي. حاليا أستراليا تمتلك مصافي في ولاية كويزلاند وفيكتوريا. رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الجديد: دعوني أكون واضح جدا معكم، أنا لست دانييل أندرو، أنا لست جاسينتا ألين. سكان ولاية فيكتوريا يريدون التغيير والتغيير بدأ هذا اليوم. أما الخبر الأخير: محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي تحذر الأستراليين هذا اليوم من أنهم سيواجهون رفع أسعار الفائدة على الأقل مرة واحدة إضافية.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. أذيع طالما سامعكم من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: استمعتم فيما مضى من سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم السهر ودقي دباب الجار. من كاظم السهر ننتقل إلى همسات الصباح والزميلة والكاتبة والشاعرة الإعلامية أديبة عبدو عطية. همسات الصباح اليوم قدمتها بمناسبة تهنئة فوز السيد بين كارول رئيس ولايتنا فيكتوريا خلفا للسيدة جاز بنتا التي تنحت البارحة عن منصبها مع أجمل التمنيات. شكرا للعزيزة أديبة.
1: همسات وهمسة اليوم أخص بها مستمعي ومستمعات البرنامج العراقي الإذاعي الأسبوعي ومعدة ومقدمة البرنامج الصديقة والزميلة والإعلامية البارعة إيفلين الصناتي، وفيها أتقدم منكم جميعا ومن جميع أفراد وشعب ولاية فيكتوريا بفوز رئيس الولاية الجديد السيد بن كارول، ونتمنى أن يحقق لنا ما وعدنا به البارحة عند استلامه المنصب، وأنتم والعالم بخير والوطن بألف خير. ومبارك ثانية لرئيس ولايتنا السيد بن كارول. أديبة عبد العطية.
0: شكرا يا زميلة الإعلامية أديبة على فقرة همسات الصباح تقدمها لنا. صباحك كل يوم أربعاء.

يسلي مساكي ذكرى ومسا جميع مستمعينا الكرام. شكرا على هذا المسج الحلو. برد ومطر اليوم صراحة كانت هواية باردة الصبح.

فقرة شخصية الأسبوع للأسبوع الثاني الدكتور فالح فرانسيس. الدكتور فالح فرانسيس طبيب اختصاص بالطب الرياضي وجراحة الكسور والإصابات الرياضية، استشاري جراحة الإصابات الرياضية في المركز التخصصي للطب الرياضي بغداد، أستاذ المادة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في عدد من الجامعات العراقية، الطبيب المسؤول عن المنتخب العراقي بكرة القدم والمنتخبات الوطنية العراقية للألعاب للفترة 1980 إلى 2000. الدكتور فالح فرانسيس له العديد من الكتب المنشورة في مجال اختصاصه، له مشاركة مستمرة بمقالات تخصيصه في عدة صحف ومجلات تصدر في ملبون وبغداد.

جدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وإياكم إلى شخصية الأسبوع. يسعدني أن أرحب بكم جميعا، ويشرفني أن أقدم لكم الدكتور فالح فرانسيس، المختص في الطب الرياضي، أحد المجالات الطبية التي تعنى بالحفاظ على صحة الرياضيين والوقاية من الإصابات وتشخيصها وعلاجها، إلى جانب تأهيل المصابين للعودة إلى ممارسة نشاطهم بأمان. يمتلك الدكتور خبرة علمية وعملية في هذا المجال، وسيشاركنا اليوم معلومات قيمة حول أحدث المفاهيم والممارسات في الطب الرياضي.

0: نرحب بالدكتور فالح فرانسيس للأسبوع الثاني في البرنامج العراقي. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور. أهلا وسهلا سيد لين.
0: أهلا وسهلا بيك بالبرنامج العراقي للأسبوع الثاني. سؤالنا الأول إليك دكتور، عندما نتحدث عن اللياقة البدنية ماذا نقصد بها؟ ولماذا تعتبر مهمة لكل شخص وليس فقط للرياضيين؟ وأترك الميكروفون للدكتور فالح فرانسيس.
1: نعم، اللياقة البدنية قد موضوع مهم في الطب الرياضي. حضرتك إذا تذكرين بالأسبوع الماضي إحنا قسمنا الطب الرياضي إلى الإشراف الطبي وإلى العلاج والوقاية من الإصابات الرياضية.
0: نعم نعم.
1: بالإشراف الطبي، جوهر الإشراف الطبي هو اللياقة البدنية أو قياس فحوصات اللياقة البدنية. اللياقة البدنية بها عناصر مختلفة لازم نقيسها حتى نقدر أن نعم. هذا الشخص يقدر يمارس رياضة أو لا.
0: نعم.
1: من أهم العناصر هذه هي السرعة والمطاولة والقوة، هاي الثلاث الرئيسية. طبعا أكو بعد الرشاقة والمرونة.
0: نعم.
1: حتى يعني المناعة ضد المرض أمين بالمدرسة الأمريكية يضيفوها إلى إمكان أنه مؤشر من مؤشرات اللياقة البدنية. طبعا وهذه كل مؤشر أو كل صفة بها تفاصيل. مثلا القوة فيها أنواع القوة، السرعة، قوة المطاولة، يعني قد نقدر إحنا نشيل ثقل ونبقى رافعين لفترة طويلة، هاي تسموها مطاولة القوة. أكو القوة الانفجارية اللي هي ضربة مثلا الشوت مالت كرة القدم من يشوت على الجول، هاي يسموها قوة انفجارية.
0: نعم.
1: إلى آخره. طبعا حتى نقيس اللياقة البدنية لازم نفت فكرة عن كيف الإنسان أو كيف العضلات يعني تستعمل أو تنتج الطاقة، لأنه فيها أكو نوعين من الطاقة. إذا تتذكرين كنا نحكي فترة معاكي عن الطاقة الهوائية.
0: صح.
1: والطاقة اللاهوائية.
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: الإنسان أو العضلة تستعمل بدون هواء تطلع طاقة حتى تشتغل، وبالهواء يعني بالأكسجين حتى تشتغل. فأكو ارتباط مباشر بين تصريف الطاقة أو تحرير الطاقة بالعضلة وبين النشاط البدني وبين عمل الأجهزة الداخلية. هو شنو يعني احنا نقول من ناحية طبية الأجهزة الداخلية هي اللي تحدد مدى لياقة الشخص هذا. إذا قلبه يشتغل زين والرئتين تشتغل زين معناته لياقة عالية، بس إذا مثلا الكلية ما تشتغل زين راح تنقص، لأنه الكلية هي تطلع الفضلات، هي مو بس نحرر طاقة، بتحرير الطاقة تطلع فضلات لازم نخلص منها، ثاني أكسيد الكربون الرئتين تخلص من عنده وتجيب أكسجين، والكليتين تطلع اليوريا والفضلات الأخرى. وطبعا كلها تمر العمليات البيوكيميائية تمر بالكبد. الكبد هو خلينا نسميه الداينامو اللي يستلم الأغذية يخزن و يحولها إلى مواد ممكن يستعملها الجسم. فإذا أكو ارتباط مباشر بين الطاقة أو تحرير الطاقة هوائيا أو لا هوائيا، يعني بالأكسجين أو بدون أكسجين، وبين إمكانية الشخص على إنتاج أو إنجاز أي عمل معين سواء بالرياضة أو بالحياة الاعتيادية.
0: سؤالنا الثاني إليك دكتور، ما هو الحد الأدنى من النشاط البدني الذي تنصح به للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض؟
1: هذا موضوع الحقيقة أجزت عليه كثير من البحوث، وأيضا هم أرجع وأقول البحوث تختلف نتائجها بين مدرسة طبية ومدرسة أخرى. بس بصورة عامة للإنسان الاعتيادي مو للرياضي، طبعا الرياضي ممكن يتدرب باليوم 3 ساعات وممكن يتدرب 5 أو 6 ساعات مرات بالمنتخبات الوطنية حتى يصعدون اللياقة البدنية يدربون 6 ساعات، ساعتين الصبح وثلاثة أو أربع ساعات العصر. بس طبعا هذه وياها إشراف طبي جيد حتى ما تتأثر الأجهزة الداخلية. من جهة أخرى الإنسان الاعتيادي، البحوث تقول أنه يحتاج الإنسان الاعتيادي إلى ساعتين إلى أربع ساعات بالأسبوع. طبعا هذه تختلف حسب عمر هذا الشخص، جنسه، رجل أو امرأة، طفل أو كبير بالعمر، وإلى نوعية نشاطه. يعني هل هو مثلا عامل يشتغل بجهد عالي أو مكتبي قاعد ما يسوي أي شيء، أو يسموه sedentary work اللي هو قاعد إما يكتب أو يباوع على الكمبيوتر إلى آخره. فساعتين إلى أربع ساعات إذا قسمتيها، هاي بالأسبوع طبعا ده نحكي،
0: يعني
1: إذا قسمتيها على أيام الأسبوع أي تقريبا بين نص ساعة إلى 40 دقيقة
0: إلى إذا أربع ساعات.
1: بس إذا يسويها مثلا ما يقدر يوميا مو مشكلة، يعني هاي مو حجة أنه يبتعد عن اللياقة البدنية. ممكن يسويها بين يوم ويوم ساعة، بين يوم ويوم هاي 3 ساعات.
0: حلو،
1: 3 ساعات ونص إلى حد الأربعة. نوعية النشاط البدني للإنسان الاعتيادي تختلف حسب إمكانيته، وأبسطها طبعا هو المشي أو الرياضة السويدية أو الهرولة أو استعمال الدراجة أو يروح للجيم يسوي شوية رياضة أو يروح للمسبح ويسبح. أيضا هذا يعتبر نشاط بدني سهل للناس الكبار.
0: صح
1: يعني.
0: صح صح, صح.
1: نعم.
0: إذن نكتفي بهذا القدر هاليوم دكتور، وإن شاء الله نلتقي معك بالأسابيع القادمة الجاية. نتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور فالح فرانسيس على حضور الكريم وما قدمه من معلومات قيمة ونصائح مفيدة. نثمن وقتكم وجهدكم، ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك في علمكم وعملكم. شكرا جزيلا لكم دكتور، ونتمنى لكم دوام النجاح والتألق. شكرا جزيلا لوقتك الثمين معنا بالبرنامج العراقي. تسلم دكتور.
1: شكراً.
0: إن شاء الله نلتقي معك. تحياتنا.
1: إن شاء الله.
0: مع السلامة دكتور.
1: مع السلامة.

من هو علي فالح الزيدي؟ محام ورجل أعمال عراقي، تولى رئاسة الحكومة العراقية بعد تصويت مجلس النواب العراقي بمنحه الثقة في 14 أيار مايو 2026. شغل سابقا الرئيس لمجلس إدارة مصرف آل جنوب الإسلامي.

ولد في إحدى قرى محافظة ذيقار يوم 1 أيار عام 1985 من عائلة تعمل بالتجارة ولعائلة مسلمة شيعية. والده فالح كاظم الزيدي وابن عمه النائب ضياء الزيدي مالك مصرف الجنوب الإسلامي وشقيقه حسن الزيدي رئيس مجلس إدارة قناة دجلة درس القانون والاقتصاد فحصل على شهادتي بكالوريوس في القانون والاقتصاد وشهادة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية. ترأس سابقا مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي حتى استقالته عام 2019 حيث اكتسب خبرة في الإدارة المصرفية والحكومة المالية والشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب ومعهد أشتار الطبي ورئيس مجموعة شركة الأويس التجارية وتضم تحت إدارتها 15 شركة متنوعة النشاطات تشمل تجارة المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني والمقاولات والطباعة والخدمة الأمنية والألكترونيات والنفط وتدير أحدى أكبر خطوط التوريد للسلع الغذائية في العراق من خلال تعاقداتها مع وزارة التجارة العراقية. أدار سابقا مصرف العائلة ثم أصبح رئيسا لجامعة الشعب في بغداد وتدريسيا فيها. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المصرف عام 2024 بسبب مزاعم تتعلق بغسل الأموال لصالح إيران وميليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران إضافة إلى الاحتيال والاستخدام. مسيرته السياسية لم يكن الزيدي معروفا على نطاق واسع في المشهد السياسي العراقي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، إذ وصفته بعض المصادر بأنه وافد جديد إلى الساحة السياسية. كلف نزار أميدي رئيس جمهورية العراق علي الزيدي مساء الاثنين 27 نيسان 2026 بتشكيل الحكومة، وذلك بعد ترشيح الإطار التنسيقي. أعلن الإطار التنسيقي في بيان ترشيح الزيدي لتشكيل الحكومة، وكان الترشيح هو ترشيح تسوية بعد أن تنافس رئيس الإتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس إتلاف الأعمار والتنمية محمد شيع السوداني على الترشح لرئاسة الوزراء، ثم تنازلا على الترشيح.

ركز علي فالح الزايدي في بداية توليه رئاسة مجلس الوزراء على معالجة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة، إذ أعلن إطلاق عملية صولة الفجر في 28 حزيران يونيو 2026، وهي حملة حكومية لمكافحة الفساد وملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة، ونفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام رسمية، ألقي القبض على 47 شخصا من بينهم نواب حاليون وسابقون، كما صرح الزايدي بأن حكومته مستمرة في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، وعد العملية إحدى أولى الخطوات التنفيذية البارزة لحكومتي منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء. بالتوفيق لرئيس الوزراء علي فالح الزايدي. أترككم الدقائق الباقية مع علي صابر.

علي صابر بعد أسبوعين راح يكون بأستراليا بملبورن. بهذه الأغنية أتي إلى نهاية فقراتي برنامجنا لهذا الصباح. راضينا أن على أعجابكم ورضاكم لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي. من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين أمرقس الصناطي.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيه

0: هم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبون، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريتربل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

وإن كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان.

ومن أسباب السعادة أن يكون للإنسان عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل.

والقوة أن تمشي بجانب الأشياء التي تعنيك وكأنها لا تعنيك نهائياً.

وخاطرة اليوم تقول: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال. وهناك قلوب تتألم ولا تتكلم، فلا تحكم على الشيء قبل أن تعلم.

ولا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه.

أما صلاة اليوم تقول: يا رب، يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة وفي جسده عافية ولا تفارقه أبداً.

وكلما تواضعت كلما كبرت وارتقيت. واعتن جيدا بسمعتك لأنها ستعيش أكثر منك.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM. نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. دخل الملف اللبناني جدول الاهتمامات الإقليمية والدولية وتحول إلى أحد مفاتيح إعادة رسم خرائط الاستقرار في الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق سيحضر في القمة التي تجمع اليوم في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتكتسب القمة أهمية استثنائية لأن ما سيبحث فيها سيشكل خريطة طريق للمرحلة المقبلة في إيران ولبنان وغزة وسوريا. وما ستنتهي إليه قمة البيت الأبيض سيحدد إلى حد بعيد اتجاه جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب، والتي ستكون محطة مفصلية لاختبار مدى قدرة صيغة اتفاق الإطار على الانتقال من النصوص إلى التنفيذ. فالأنظار ستبقى مشدودة إلى مصير المناطق النموذجية باعتبارها المعيار الوحيد لقياس جدية الانسحاب الإسرائيلي وقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها وتنظيف هذه المناطق من السلاح الغير الشرعي. وفي تطور لافت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق أنه عثر على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. وكتب النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصة إكس أن تطويب البطريرك الياس الحويك لا يقتصر على تكريم رجل الكنيسة قديس السيرة، بل يحمل أيضا رسالة روحية ووطنية عميقة تؤكد أن لبنان الذي نضل من أجله الآباء المؤسسون هو وطن نهائي حر سيد وتعددي لا يجوز المساس بكيانه أو رسالته، وأن الحفاظ عليه مسؤولية أخلاقية ووطنية قبل أن يكون خيارا سياسيا. وإذا كانت الكنيسة تكرم اليوم مسيرته نحو القدس فإن الرسالة تتجاوز شخصه لتؤكد أن لبنان ليس مجرد حدود جغرافية بل رسالة إنسانية تستحق أن تصان وأن يبقى دولة سيدة مستقلة يحكمها الدستور والقانون بعيدا عن كل محاولات الهيمنة أو الإلغاء. إن تطويب البطريرك الحويك يشكل دعوة متجددة لكل اللبنانيين للتمسك بوطنهم والدفاع عن مؤسسات دولتهم والعمل من أجل استعادة لبنان الذي حلم به المؤسسون، وطن الحرية والكرامة والعدالة. أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أن واشنطن لن تسمح لإيران بالإبقاء على الحزب قوة فاعلة في لبنان، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب أن تمارس الحكومات الشرعية للجماعات المسلحة سيطرتها الكاملة على أراضيها. وقال بولس في منشور عبر منصة إكس أن إيران تريد أيضا إبقاء الحزب قائما في لبنان، لكننا لن نسمح بذلك. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شبكة التعامل مع تنظيم داعش، مشيرة إلى أن التنسيق يتم مع سجناء من داخل سجن القبة في طرابلس. وبحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية كشفت الشبكة بعدما قام أحد الشبان بسرقة $400,000 أمريكي من خزانة والده، وسهل تهريب المال إلى داخل الأراضي السورية حيث سلمت الأموال لقادة من داعش بهدف تمويلهم للقيام بعملية إرهابية. والآن ننتقل معكم إلى بيروت والنشرة من تلفزيون لبنان.

ومن باسكال صار سمعنا أرضك أرض الكرام يا لبنان. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم يمكنكم الاتصال مباشرة على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان بوست بوكس 1160 برونزويك فيكتوريا 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم التواصل معنا على الرقم 0413 213 550.

وجاءنا ما يلي: يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته في حفل الباربيكيو العائلي السنوي، وذلك يوم الأحد القادم ب9 آب ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر على العنوان بيت الكتائب اللبنانية 43A Dunston Street West Preston. نأمل تشريفكم، وأهلا وسهلا بالجميع.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة في إذاعة تريترو بالزد، وخاصة برنامج اللبناني صوت لبنان، فشكرا لك. أما إذا تريد الاشتراك، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550 ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراكك هو ضروري، 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3 تروبل زد في ملبون. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وهذا إعلان من إذاعة 3ZZZ. سيتم تقديم برنامج تدريب للمذيعين في محطة 3ZZZ الشهر المقبل، أي ابتداء من أول شهر آب، على التواريخ التالية: كل يوم اثنين من الأسبوع في شهر آب الاثنين الواقع في 3، 10، 17، و31 آب و7 سبتمبر، وذلك كل يوم اثنين من الساعة 6:30 حتى 8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 Arbor Street Brunswick. وإليك أيها عزيزي المستمع، هذه فرصة آتية من إذاعة 3ZZZ للبرامج التدريبية للمذيعين الجدد على في محطة 3ZZZ، وذلك الشهر المقبل في ابتداء من أيام الاثنين، يصادف التاريخ في 3، 10، 17، 31 آب و7 سبتمبر، وذلك من الساعة 6:30 حتى 8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 Albert Street Brunswick. الفرصة متاحة لك الآن.

كما نذكر أن برنامج اللبناني المعروف بصوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

لوم وجه لك. كنت تقول بعد ولد جهلان حلك يا ابني تفيد من جهلك. توعى توعى شوي يا مروان خليك مع أهلك ولا

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: العزم زورا مزخرة عناه شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا مرنا آه يا ابني طلعت الصخرة وشك اطحنها لقمة العمر بإيدك عجنها وعطين أرض ولاد ملنها تضحك
1: وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع نادر الأستاذ وأنا لبناني

0: أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يوليو لعام 2026. وكالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو 9415-1923. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غبريال، وزي ما احنا عارفين ان برنامج يوم الأربع هو دايما مخصص للأغاني، الأغاني الشبابية وأغاني الزمن الجميل.
1: Twenty-five was the deadliest year in more than 3 decades for Jews outside Israel. A report found that anti-Semitism in Argentina, Australia, Canada, France, Germany, the UK and the US...

0: استمعنا إلى الصوت الجميل هاني شاكر في أغنية لسه بتسألي، وإحنا طبعا بدورنا بنقول لو رحلت عننا بصوتك أو بجسدك فلسه أغانيك ما زالت مستمرة معنا، الأغاني المميزة. ودلوقتي هنسمع أغنية من فيلم، يعني الفيلم ده حقق إيرادات تاريخية بلغت 22 مليون جنيه، وبيعت في لهذا الفيلم 7 ملايين تذكرة، وقد حازت هذه الأغنية رواجا وانتشارا في الشارع المصري وقت نزول الفيلم. نسمع مع بعض محمد سعد في أغنية حب إيه من فيلم الليمبي. نسمع مع بعض.
1: وكبا
2: تفضلي لو يا بوزي كده طول الليل يعني.
3: ايوه لحد ما الفرح يخلص وتفاهم مع امك يتم. بعدين ايه اللي تلبسه ده؟
2: ايه مش عاجبك الطقم كمان؟ ده اشيك طقم عند ابويا ما اتقبض عليه وشعوعي. ايش هو يا دي الناس؟
3: بس فرح وقت الجواز تسرمح، من بعد ما نتجوز بسنه ولا سنتين هتعمل ايه؟
2: هعمل حواجبي. اضحكوا بقى. والله بتضحكي. انا من قلت قلبك ابوض الله. طب والنبي بتضحكي. طب وريني شكلك. طب توت توت يا رب اموت لما وريتني شكلك. تضحكي اهو. النوتة تضحكي. وريني بقى ده.
3: يو.
2: والنبي احلى خلقة في الدنيا.
3: يو عيب.
2: خلاص صفى اللبن.
3: ماشي.
2: ها.
3: خلاص خلاص.
2: خلاص خلاص.
3: طب. بس لو عملتها تاني.
2: ها.
3: بالسطور.
2: لا خلاص خلاص. أغني لك أحلى أغنية من الحتة اللي في الشنال دي، عرفها؟
4: دوزن يا عم. من أول السلم من حياتك، وخلي بالك من السلم المكسورة.

مع المسيح هذاك أفضل جدا، بتسليم كامل لإرادة الله الذي شاء واسترد وديعته الغالية لعرش النعمة الإلهية. رقدت على رجاء القيامة السيدة مريم جرجس زوجة المرحوم سعيد جرجس، وهي والدة السيد جوزيف جرجس زوجة السيدة جيهان جرجس، ووالدة كارولاين جرجس، وجدة كل من جوشوا وجيد وماديسون. وسوف تقام مراسم صلاة الجنازة على روحها الطاهرة غدا الخميس الموافق 30 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة 11:30 صباحا بكنيسة سانت ماركس كاثوليك تشيرش، والكائنة على العنوان التالي 9 لي ستريت فوكنر. وسوف تتم مراسم الدفن بمدافن العائلة بفوكنر. إن عشنا فللمسيح، وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا للرب نحن. والأسرة تقدم امتنانها وشكرها الجزيل لكل من تقدم وساندها في فقيدتهم الغالية مريم جرجس، الزوجة والأم والجدة والشقيقة والصديقة. الراحة الأبدية أعطها يا رب، ونورك الأزلي فليضيء لها. أسرة البرنامج المصري من مذيعين ومذيعات وأعضاء لجنة يتقدمون بخالص العزاء لجميع أفراد العائلة، وتخص بالذكر الأبناء جوزيف وجيهان والابنة كارولاين معضدي البرنامج المصري. راجينا من الله أن يضعها في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

استمعنا إلى المطرب محمد عبد المطلب وأغنية ما بيسألش عليا أبدا، والآن نستمع إلى المطربة نجاة الصغيرة في أغنية كل فين وفين، وهذه الأغنية مهداة إلى الزميلة إيفلين الصنادي من البرنامج العراقي، ومهداة أيضا لكل محبي الفنانة نجاة الصغيرة. نسمع ونستمتع.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري وبرنامج المنوعات ليوم الأربعاء، ومن المطربة نجاة الصغيرة نستمع إلى المطربة فايزة أحمد وأغنية من باب للشباك. نسمع ونستمتع.

ومن ليلى مراد وأغنية يلا تعال أوام نستمع إلى المطرب عبد الحليم حافظ وأغنية بتلوموني ليه.

استمعنا إلى المطرب عبد الحليم حافظ وأغنية بتلوموني لي. وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى حبيب الكل المطرب فريد الأطرش وأغنية يا جميل يا جميل. يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. أتمنى ما اخترته لكم اليوم من أغاني قد نال رضاكم. وتقبلوا تحيات نشاط أوبريال، وأتمنى لكم أمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وإلى اللقاء. رقم تليفون البرنامج المصري أو الاستوديو 9415 1923، وإلى اللقاء.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: التالي هو البرنامج السوري.

مساكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة للسنية تريجبل زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. نتوقف وإياكم عند آخر المستجدات الإخبارية وتحت عنوان ما وراء الأخبار. كشفت صحيفة The Atlantic الأمريكية وتقول كيف دمر نتنياهو مكانة إسرائيل في أمريكا والعالم وأصبحت عزلتها إرثه الأكيد. في التفاصيل ناقش فرانكلين فوير في مقال بمجلة The Atlantic أن بنيامين نتنياهو الذي قدم نفسه خبيرا في السياسة الأمريكية أسهم في هذ وتحطيم مكانة إسرائيل في أمريكا. وذكر الكاتب عام 1988 عندما كان نتنياهو يعمل مديرا للتسويق في شركة أساس مقرها القدس أن سفير إسرائيل في واشنطن قرر أن الشاب البالغ من العمر 32 عاما كان يعمل في المكان الخطأ، فبدلا من بيع الخزائن والمنتجات المنزلية للإسرائيليين كان عليه أن يروج لإسرائيل لدى الأمريكيين. وقام السفير الذي التقى نتنياهو في مؤتمر قبل بضع سنوات بإحضاره إلى واشنطن نائبا له، وسرعان ما أصبح نتنياهو الوجه الإعلامي الإسرائيلي على شاشات التلفزيون الأمريكي وضيفا دائما على برنامجي نايت لاين وليري كينغ لايف بفضل لغته الإنجليزية طليقة ولكنته الأمريكية التي اكتسبها كونه ولد في ضواحي فيلادلفيا. ومع ذلك لم تتغير مهمة نتنياهو على مدى العقود الأربعة التالية، وفي كل منصب شغله تقريبا فقد كان همه حماية إسرائيل من أمريكا، وهي مهمة لم يفرط بها لأنه كان يعتقد أن أحدا لا يفهم أمريكا أفضل منه، لكنها كانت المهمة التي فشل فيها نتنياهو بصفته رئيس الوزراء الأطول في خدمة في تاريخ إسرائيل فشلا ذريعا. ويرى الكاتب أن دعم إسرائيل ظل وحتى فترة قريبة قضية مشتركة بين الحزبين في السياسة الأمريكية، ولم تتعدى الانتقادات الشديدة التي وجهها المعتدلون في الحزب الديمقراطي لحكومة نتنياهو اتهامها بعرقلة حل الدولتين مع الفلسطينيين. ولكن في السنوات التي تلت هجمات 27 الأول أكتوبر والغزو الإسرائيلي اللاحق لغزة انهار هذا الإجماع الذي كان يتراجع بالفعل بين صفوف الديمقراطيين. فقبل عامين صوت 19 سيناتور من الكتلة الديمقراطية ضد بيع الأسلحة لإسرائيل، وفي نيسان أبريل الماضي صوت 40 من أصل 47 عضوا ضد البيع، بمن فيهم معظم المرشحين للرئاسة من داخل الكتلة. والآن أصبح عمدة المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم معاديا للصهيونية. وقد خاض حملته الانتخابية على وعد باعتقال نتنياهو، ومن شبه المؤكد أن ناشطة من جامعة كولومبيا شاركت في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ستصبح عضوا في الكونغرس المقبل. وقد جعل كبار أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليون بما فيهم كريس ميرفي من ولاية كونتيكت وكريس فان هولين من ولاية ميريلاند انتقاد إسرائيل محورا أساسيا لرسالتهم. وأضاف الكاتب أن هذا الانهيار لا يقتصر على الحزبين، ففي الشهر الماضي قال نائب الرئيس جي دي فينس الذي يعد من على الأرجح المرشح الجمهوري الأوفر حظا للرئاسة عام 2028 لمقدم البودكاست جو روغن أن الممول والمجرم الجنسي جيفري إبستين كان على صلة واضحة بأعلى مستويات المخابرات الإسرائيلية، وهي نظرية لا أساس لها من الصحة. واتهم فينس إسرائيل بتآمر ضد دبلوماسيته مع إيران. وعلق الكاتب بأن تصريحات كهذه كانت كفيلة قبل عقد من الزمن بطرد أي جمهوري يتحدث بهذه الطريقة من الحزب، أما الآن ففينس مرشح لتولي قيادته. وأضاف أن والد نتنياهو بنزيون الذي أمن بأن اليهود لا أمان لهم
إلا داخل حدود دولتهم الحديدية، وأن معاداة السامية جزء لا يتجزأ من حياة الشتات اليهودي. كان متشائما في نظرته، ففي النهاية ثبت أن تاريخ اليهود ليس محصورا في الهولوكوست، فيما تسابق الثلاثة الأمريكيون على كسب ولاء الدولة الجديدة. وبدأ أن مسيرة نتنياهو السياسية المبكرة وكأنها تفن تشاؤم والده. وبحلول عام 1948 أصبح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، وجسد ظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون فكرة إمكانية إقناع الأمريكيين بقضية إسرائيل. وربما عادت الرؤية المتشائمة لوالد نتنياهو في مرحلة ما بعد 27 أكتوبر، بمعنى أن معاداة السامية كاملة، إلى أن الكراهية الدائمة وحدها لا تفسر شدة هذا التحول، وهي ليست السبب الذي دفع الديمقراطيين الذين كانوا يدعمون إسرائيل سابقا إلى اعتبارها عبئا سياسيا. وبالمثل، فمعاداة السامية ليست السبب الرئيسي وراء نظرة العديد من الأمريكيين إلى إسرائيل على أنها غير مبالية بمعاناة الفلسطينيين. وأشار الكاتب إلى أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية شهدت خلافات دورية، إلى أن الخلاف بقي محصورا بين حكومتين من دون تحويله إلى قضية حزبية. إلا أن نتنياهو جلب معه دوافع أخرى للعلاقة، فلم يكن يحب الديمقراطيين ولا ليبرالية معظم اليهود الأمريكيين الذين يغلبون العدالة الاجتماعية على يهوديتهم، ووصفهم بأنهم يهود كارهون لأنفسهم. وتبدي عداء نتنياهو للديمقراطيين في خطابه الذي ألقاها في مارس 2015 أمام جلسة مشتركة للكونغرس، وحذر فيه من اتفاقية نووية مع إيران كان يعمل عليه الرئيس آنذاك باراك أوباما، مع أن الأخير أبدى تعاطفا صريحا مع إسرائيل في حملته الانتخابية عام 2007. وبعد توليه منصبه وقع أوباما أكبر حجم مساعدات عسكرية قدمتها أمريكا لأي دولة على الإطلاق. ومع ذلك، ومنذ البداية تقريبا، تعامل نتنياهو مع أوباما كخصم يجب التغلب عليه، فألقى عليه محاضرات عن التاريخ اليهودي في المكتب البيضوي أمام الكاميرات، وهي لقطات استخدمها رئيس الوزراء لاحقا في إعلان حملته الانتخابية. وقد أدى تحاكمه على أوباما إلى نفور اليسار الأمريكي الذي كان ينأى بنفسه عن إسرائيل. ومن هنا نجح الناشطون الفلسطينيون في الجامعات بالذكاء في استمالة حلفاء من اليسار لم يفكروا قط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويعلق الكاتب بأن نتنياهو كان بإمكانه وقف هذا الانجراف بمجرد احترامه لأوباما رمز الليبرالية، وتعبيره عن رغبته في حل عادل ومنصف لأزمة الشرق الأوسط، حتى وإن كان يعتقد في قرارة نفسه أن الفلسطينيين غير مهتمين بتسوية. لكن بمهاجمته رئيسا ديمقراطيا بشكل مباشر واستمالته لمعارضته، بدأ وكأنه يدفع إسرائيل إلى أحد جانبي الانقسام الحزبي في أمريكا. ثم جاء الرئيس ترامب الذي بات نتنياهو ينظر إليه على أنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، وقد رأى نتنياهو في ترامب فرصة ذهبية، وتجاوز ولاءه المذل للرئيس مجرد تملق الذي فرضه قادة أجانب آخرون على أنفسهم. فغطت حملته الانتخابية لوحات إعلانية تظهر الرجلين وهما يتصافحان، وأطلق على إحدى المستوطنات اسم مرتفعات ترامب، طبعا هذه الأراضي المسروقة من أصحابها الأساسيين. وأعلن حلفاؤه أن محطة قطار جديدة قرب حائط المبكى ستحمل اسم ترامب. وكافأ ترامب هذا الولاء بتلبية معظم مطالب نتنياهو، فقد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وألغى الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران، وامتنع عن الضغط على نتنياهو لتفاوض مع الفلسطينيين. ومن هنا، وبمجرد أن ربط نتنياهو إسرائيل بترامب، حول العديد من الأمريكيين الذين كانوا يكرهون أحدهما كراهيتهم للآخر، إلى أن نتنياهو اعتقد أن الأمر لا يهم، فقد افترض أن الحزب الديمقراطي المتجذر في العلمانية والأيديولوجية التقدمية سيكره إسرائيل في نهاية المطاف بغض النظر عن أي شيء. وكأنما ليؤكد وجهة نظرهم، ضحى الرئيس الذي خلف ترامب في ولايته الأولى من أجل نتنياهو أكثر مما ضحى به أي أسلافه. فبعد هجمات 7 أكتوبر سافر جو بايدن إلى إسرائيل لإظهار تضامن معها، ثم قام بتسليحها.

موجها إلى ما يبدو للجمهور الأمريكي. اتهم فيه الإدارة الأمريكية بحجب الأسلحة واشتكى من أن بايدن يمنعه من كسب الحرب، وكان هذا الاتهام مبالغا فيه للغاية، إذ لم تحجب الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف سوى شحنة من نوع واحد من القنابل، وجعل بايدن يبدو أحمقا. وبينما كان بايدن يتلقى الانتقادات من اليسار دفاعا عن نتنياهو، هاجمه نتنياهو من اليمين. وقد انقلب الجناح اليساري في حزب بايدن عليه، محملا إياه مسؤولية ولاية الحرب، كما حدث في الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان عام 2024. وما بدا كثورة ضد بايدن تحول إلى ثورة ضد دعم الحزب الديمقراطي التاريخي لإسرائيل. وصور نشطاء اليسار هذا الدعم دليلا على هيمنة كبار السن غير المسؤولين في الحزب، وأصبحت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك هدفا، حيث تضخمت أهميتها الرمزية مع تراجع نفوذها. فقد عهد كل من غافين نيوسم وكوري بوكر وروبن جاليلو وسيش مولتن، وهم ليسوا من أعضاء الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، برفض أموال آيبك. واستنتج الديمقراطيون المعتدلون أن المخاطرة بالدفاع عن إسرائيل لا طائل منها، ليس فقط بسبب العداء المتزايد داخل القاعدة الحزبية بل والشعب الأمريكي. وقد استوعب الديمقراطيون المرشحون للرئاسة هذه الحسابات الجديدة، وحاولوا لفت الأنظار إلى ترشيحاتهم الوليدة من خلال مواجهات بارزة مع إسرائيل. وقد فجر هذا الانقسام الرجل الذي أكد للإسرائيليين أن لا أحد يفهم الأمريكيين أفضل منهم. ثم شن إسرائيل حربا على إيران ووكلائها باسم البقاء، وهدفها المعلن بوضوح القضاء على الدولة الوحيدة ذات الأغلبية اليهودية في العالم. لكن للبقاء جبهة ثانية هي الرأي العام الأمريكي، ووجه نتنياهو التهديدات العسكرية بشراسة، لكنه خسر في ساحة المعركة التي صنعت مسيرته. فقد وصل إلى السلطة بإقناع الأمريكيين بصواب قضيته، لكنه حكم وكأن إقناعهم لم يعد مهما بل عبثيا. ويعتقد الكاتب أن نتنياهو لم يدرك فقط أن نجاحاته السابقة تحققت في ظل ظروف مواتية، وهي الحرب الباردة والحروب على الإرهاب وعقود من التعاطف الأمريكي مع القضية الإسرائيلية. وعندما تغيرت الظروف لم يعدل نتنياهو حجته، بل استنتج أنه لا مجال لتغيير الآراء، فالكراهية كراهية الدولة اليهودية راسخة لا تتغير. في عهد نتنياهو تعاملت الدبلوماسية العامة الإسرائيلية مع كل ناقد جديد لا كشخص يراد إقناعه أو تصحيحه، بل كالأسطوانة المعتادة معاد للسامية. ويتجلى استهتاره بالرأي العام العالمي في اختياره لوزراء حكومته، وعدد منهم من أتباع مائير كهانا، حيث رفض انتقاء تصريحاتهم وسياساتهم في الضفة الغربية وغزة، وظل متمسكا بهم لأن بقاؤه في الحكم مرتبط بدعمهم. كما أنه لم يقدم خطة واضحة لغزة، ورفض المحاولات الأمريكية لتطبيع مع السعودية حتى لا يغضب اليمين. ورفض نتنياهو الشيء الوحيد الذي طلبه السعوديون، وهو المضي في عملية نحو إنشاء دولة فلسطينية. ويبدو أن نتنياهو حكم وكأنه عاجز عن منع إسرائيل من أن تصبح منبوذة، أو عن مكافحة الكراهية المتصاعدة الموجهة ضد الشتات اليهودي. في النهاية ستندم إسرائيل على حجم الدعم السياسي الأمريكي الذي خسرته في عهد نتنياهو، وليس فقط من اليسار، فقد أصبح المستقلون سياسيا أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من الإسرائيليين، و60% من البالغين الأمريكيين لديهم نظرة سلبية ضد دولة نتنياهو وإسرائيل، وغالبية الجمهوريين دون سن 45 يعارضون تشديد حزمة المساعدات العسكرية التي أقرها أوباما. كما يتراجع الدعم بين الإنجيليين الشباب الذين كانوا في يوم من الأيام معقلا مؤيدا لإسرائيل في أواسط الناخبين. إن إرث نتنياهو هو عزلة إسرائيل،
وربما ما لم يكن بالإمكان تجنب ذلك، إلا أن فشله كان في عدم محاولته تجنب هذا المصير. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة المطورة أتوقف وإياكم عند استراحة فنية سوية.

0: إياكم أعزائي المستمعين عند هذه الباقة من آخر الأخبار الموجزة. الجيش الأمريكي يقول بأنه أحبط هجوما صاروخيا إيرانيا على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، حظيت بدعم الأغلبية الرئاسية. طبيبة خايدة بوفادش، أول امرأة ترأس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وأيضا الرجوب يدعو الانتخابات الرئيسية فلسطينية قبل الانتخابات التشريعية. رجل الأعمال اللبناني من أصل سوري أنطوان صحناوي يستضيف نتنياهو على مائدة العشاء في نيويورك. وأيضا الأمم المتحدة، تدهور سريع في الضفة الغربية وتحسن محدود في غزة لا يرقى إلى حجم الاحتياجات. في آخر الأخبار أيضا، البيت الأبيض يصف لقاء ترامب ونتنياهو بالإيجابي والمثمر، وإيران تتصدر المباحثات. مصدر في حماس يقول بأن نتيجة مباحثات تهدئة غزة تنتظر موافقة إسرائيل على المقترحات. في هذا الخبر الذي أريد أن أتوقف عنده، رجل الأعمال اللبناني أنطوان صحناوي واللي هو أصلا سوريا، قالت وفي خبر مفاجئ يتوقع أن يثير جدلا واسعا في لبنان وفي سوريا وعاصفة من الاعتراضات خصوصا من جانب حزب الله واليسار اللبناني والسوري. استضاف المصرفي اللبناني أنطوان صحناوي إلى جانب صديقته المبعوثة الأمريكية السابقة مورغان أورتاغس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عشاء أقيم في واشنطن إحياء لذكرى السناتور الأمريكي لينزي جراهام. وشاركت في العشاء زوجة نتنياهو وشقيقة السيناتور الراحل دارلين جراهام وزوجها وقرابة 20 سيناتورا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي باراك رابي، تظهر صحناوي يجلس على طاولة جلس عليها مع نتنياهو خلال حفل عشاء أقامه في فندق فور سيزون بواشنطن واستمر نحو 3 ساعات. ووصف رافيد صحناوي بأنه شخصية لبنانية بارزة تدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل وتشارك في مبادرات متعددة لتعزيز الروابط بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي. ولدى السؤال النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان عن رأيها في هذا اللقاء، قالت بماذا نعلق، فهذا الشخص يتمتع بسطوة ونفوذ ولا يسأل عن قانون ولا عن قضاء. وقالت إذا صافح أي مواطن لبناني شخصا إسرائيليا تتم معاقبته وفقا لقانون مقاطعة إسرائيل. وإذا ملكة جمال لبنان وقفت عن طريق الخطأ في الصورة ومن دون انتباه لجانب ملكة جمال إسرائيل تتم ملاحقتها. والإعلامية ليال الاختيار إذا قامت بعمل إعلامي وأجرت مقابلة مع أفيخاي أدرعي تلاحق، أما هذا الشخص لا يلاحق لأنه فوق القانون. هناك أناس في السلطة جيبتهم قبل القانون وقبل أي شيء آخر. في المقابل، رأت الإعلامية اللبنانية ماريا المعلوف المقيمة في الولايات المتحدة أنه لا يجوز تحويل كل مناسبة بواشنطن إلى محكمة تخوين. فاللقاء الذي شارك أنطوان صحناوي في استضافته كان حفل تكريم علنيا للسيناتور لينزي جراهام بحضور مسؤولين أمريكيين بارزين، ولم يكن اجتماعا سريا مع نتنياهو أو مفاوضات لبنانية إسرائيلية. وكان آخر ظهور لصحناوي مع أورتاغس في أبريل الفائت خلال مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في متحف ذكرى المحرقة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت أورتاغس حينها بصفة امرأة يهودية، وأما لأطفال يهود يعد من المهم جدا أن يكون لدينا حلفاء مثل عائلة الصحناوي الذين يقفون إلى جانب الشعب اليهودي. وعربت عن فخرها بصديقها مضيفة: سأتباهى به لأنني أحبه. إن ما يفعله أنطون اليوم يعد غير قانوني من الناحية الفنية في لبنان، لكنه يواصل خطواته بالرغم من القوانين السخيفة التي تفرضها الحكومة اللبنانية وتمنع مواطنيها من التحدث مع الإسرائيليين. وتابعت أورتاغوس: أنطون يمول ويساعد متحف الهولوكوست والأوبرا الأمريكية الإسرائيلية ومبادرات السلام بين لبنان وإسرائيل، لذا أنا فخورة جدا به، ليس فقط لدعمه الشعب اليهودي وأطفاله، بل لالتزامه الشديد حتى في مواجهة قوانين تعتبر ما يفعله غير قانوني. هذا هو نوع الحلفاء الذي نحتاجه. ولكن على ما يبدو بأن هذا المدعو أنطون السحناوي قد تجاهل ما يمر به لبنان وشعب لبنان نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والهجمات الدموية على الشعب اللبناني. لقد ألب مصلحته الشخصية على طبعا على مصلحة الوطن، هذا ما يراه العديد من السياسيين اللبنانيين هناك. أعزائي المستمعين، في الأخبار الأخرى، والتي طبعا هذه من منصة إخبارية عالمية، في آخر المستجدات كما ذكرنا سابقا في الحرب على إيران، الجيش الأمريكي يقول بأنه صد هجوما على قواعده في الأردن. وإيران تقول بأن الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجوم مباغت على قواته في الشرق الأوسط. ارتفاع أسعار الخام الأمريكي بنسبة 5%. الجيش الأمريكي إيران أطلقت صواريخ على قواتنا في الشرق الأوسط. إكسوس إيران أطلقت صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، والسعودية تعلن تصدي لهجوم جديد. 6 إشارات لافتة في لقاء ترامب ونتنياهو. ما الذي ميز الاجتماع في البيت الأبيض؟ أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول لقاء لهما منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية. الجيش الأمريكي كان قد أعلن بأنه اعترض صواريخ أطلقت من إيران. مسؤول إيراني يكشف فحوى المباحثات بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز. السعودية تعلن تصدي لهجوم جديد بمسيرات مصدرها العراق. خبايا مذكرات طبيب الرؤساء. ماذا قال فاوتشي عن أسرار كورونا وترامب؟ من بين آلاف، لماذا فضحت صورة هذا الرضيع الإسرائيلي عالميا؟ 6 ساعات بين عدمين، وماذا يحدث اليوم في فلوريدا؟ طريقة التنمية وشراكة نفطية، مرحلة جديدة من التعاون بين تركيا والعراق وبين سوريا والعراق. أردوغان والزيدي يبحثان شراكة طاقة ويراهنان على طريق تنمية. الفيدرالي الأمريكي يبدأ اجتماعه وسط وقعات بتثبيت الفائدة. بعد هذه الأخبار الموجزة نتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.
1: نحن وين هلأ؟
2: في سوريا.

من يتابع الشأن الإسرائيلي عن قرب يرى عكس الناظر من بعيد. الناظر من بعيد يرى سلاح الطيران يفتك، يبطش، يهدم، يقتل. يشعر أن إسرائيل متماسكة هكذا، يخالها قوة صلبة متحدة من الداخل. من يقترب من المجتمع الإسرائيلي، من يتابع التفاصيل اليومية، من يتابع أيضا مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، يرى الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي عميقة جدا. شو جدا مدكركو؟ جدا جدا يرى خلافات عميقة، خصوصا منذ انتهاء الحرب على غزة. طبعا انتهاء حطوها بين كثير قواس، ولكن هذا الجو بأن هنالك صواريخ تسقط على إسرائيل وجنود الاحتياط وقتلى من الجنود في غزة وإصابات وكل ذلك، توقف بالنسبة للإسرائيليين منذ ما يسمى الهدنة. طبعا في غزة الوضع مختلف. الآن في وضع كهذا فيه هدوء بين قوسين، تبرز الخلافات الداخلية إلى السطح من جديد. بروفيسور اسمه آسا كاشير كتب اليوم في صحيفة آرتس بأن الحرب الأهلية في إسرائيل ليست كابوس قد يحدث مستقبلا في سيناريو سيء. بقول هذه مصيبة آخذة بالتشكل. أنا بقول ما يحدث الآن هي بداية حرب أهلية، وذلك من خلال أعمال بلطجة برعاية السلطة، برعاية الحكومة الإسرائيلية. يشير لذلك مثلا، بقول في قانون بإسرائيل جديد مطروح على طاولة الكنيست يتيح للسياسيين السيطرة على الأكاديمية الإسرائيلية. الآن بإسرائيل كل وقت شايفين حالهم على العالم، بالذات على الشرق الأوسط، بأنه احنا عندنا أكاديمية مستقلة وتعليم عالي مستقل. الآن القانون الجديد يتيح للنشطاء السياسيين اللي لا بيفهموا لا بالعلوم ولا بالأبحاث حسب الكاتب أن يسيطروا على الجامعات. طبعا مش كل ناشط سياسي، فمش بحكي عن نوع معين داخل إسرائيل وعارف حاله شو بقول. يقول الكاتب أيضا، الكنيست أصبحت حلبت مظاهر البلطجة. وين البلطجة الأساسية بتصير؟ داخل الكنيست، مثل عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إلى مراسم رسمية في الكنيست، بتجاهلوه لرئيس المحكمة العليا بسبب خلافات داخلية. يقول هذه بلطجة، إخراج رؤساء جلسات داخل الكنيست، أعضاء كنيست آخرين لأنه آرائهم لا تعجبهم. بيجي رئيس جلسة بشوف عضو كنيست أنه رأيه مش عاجبه، بطلعوا من الجلسة بالقوة. بقول هذه بلطجة، بقول البلطجة أصبحت واحدة من أدوات الكنيست. يفسر الكاتب، يقول البلطجي شخص لا يريد أن يجد أمامه شخص آخر يستطيع مواجهته بالحجة والبرهان والادعاء. ماذا يفعل؟ يقوم بقمعه بممارسة أنواع بلطجة وعنف ضده. بكل الصراع الآن ليس بين منتخبين وموظفين، بل بين انتهازيين حزبيين لا شأن لهم، لا يعرفون بالأمور، دون خبرة، وبين خبراء حقيقيين. كل كاتب، البلطجة لا تبقى حبيسة في أو بين جدران الكنيست، تخرج إلى العلن بصخب بلا خجل إلى كل مكان. تصبح الدولة كلها تدار برعاية البلطجة. ويعطي مثال، بكل شبكة منظمات الإرهاب اليهودي، بحكي طبعا عن المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بكل لها شبكة أمان برعاية وزراء متمردين يشاطرون الروح البلطجية لشبان التلال اللي بقوم الإعدادات اليومية على الضفة الغربية، ويساعدونهم، يعني أعضاء الكنيست البلطجيين يساعدون البلطجيين تعون شباب التلال بطرق مختلفة. أو مثلا قامت مجموعة من الشباب الهمجيين بإغلاق الطريق على سيارة القاضي المتقاعد أهرون براك وعلى إيهود براك، أطلقوا هتافات بذيئة في مجموعة من الشبان، في واحد بارز بيناتهم كل ما يشوف ناشط يساري أو واحد مثل أهرون براك أو أي واحد معارض للحكومة الحالية بيروح بيسكر عليه الطريق، بخلوهش يمرق بشكل شخصي، بسكر عليه على سيارته. بكل كاتب، لا شك حسب رأيه هذه مجموعات بلطجة، ولكن هذه المجموعات ستجد لها مجموعات أخرى تناويها بالمعسكر الآخر. يعني مجموعات بالقوة ستجد لها مجموعات بالقوة من الطرف الآخر، وحينها تكون إسرائيل قد وصلت إلى مرحلة من الحرب الأهلية. بكل هذه المناوئات بين المجموعتين لن تبدأ بالعنف من أولها، ولكن من يعرف إلى أين قد تصل الأمور؟
الحل الوحيد هو استئصال البلطجة، بقول البروفيسور آسا كاشير. ولكن البروفيسور هذا لم يسأل مثلا من سيمنع هذه البلطجة؟ حكومة تبلطج بين قوسين في المنطقة كلها كلها كلها تقريبا. الفيديو الأول. قلنا يوم الثلاثاء سيغادر نتنياهو من مطار اللد إلى واشنطن على جناح السرعة مبكرا، اجتماعه المفروض مع ترامب أسبوعا اليوم. قبل أن يطير نتنياهو جاء في موقع هارتس بأن أمور خطيرة حدثت قبل ما هو راح يطير يوم الثلاثاء، ولكن في جلسة الحكومة اليوم، يعني آخر جلسة قبل ذهاب نتنياهو للقاء القادم الثامن أعتقد مع ترامب، بكل حدثت أمور خطيرة جدا، وإن لم تحظى هذه الأمور الخطيرة بعناوين رئيسية في الإعلام الإسرائيلي، ولكن هارتس أيضا وينت رأيت قد نشرتها. أما النشرات التلفزيونية المركزية تقريبا تجاهلوها. الأمور الخطيرة بتقول التالي: السماح لهيئات إنفاذ القانون الإسرائيلية بالعمل في مناطق A و B بالضفة الغربية في مجالات مدنية، يعني ما يتعلق بمخالفات مياه، بأضرار، بمواقع الآثار، تراث، بالمخاطر البيئية، يعني باختصار هذا القرار مسح ما تبقى من اتفاقية أوسلو. هو اتفاقية أوسلو ما ضلش منها إشي، ضلها شوي هيك اليوم بيكونوا إيش قضوا على ما تبقى، إنه في ذلك القانون قضى، بس نشوف كيف سينفذ ذلك. ليس فقط هذه النقطة، أيضا أقروا تسهيلات لبيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية ونقل صلاحيات في الحرم الإبراهيمي وما يسمى قبر راحيل من بلدية الخليل الفلسطينية إلى الإدارة المدنية. سموتريتش لما مرت القوانين علق قائلا: سنواصل القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية. أمر آخر أو شو يعني آخر، وتفصيل فيما يتعلق بتسهيل بيع الأراضي للمستوطنين. هنالك قوانين أردنية كانت على الضفة الغربية عام 67 لما استولت على الضفة الغربية، لم تزل كافة القوانين، أبقت بعض القوانين الأردنية سائرة المفعول، من بينها قانون يمنع بيع أراضي في الضفة الغربية لغير العرب. اليوم الحكومة الإسرائيلية ألغت هذا القانون، يعني من اليوم يستطيع المستوطن أن يتملك، أن يشتري في الضفة بشكل شخصي. حتى الآن كانوا يشتروا، ولكن مش تملك شخصي بشكل مباشر، إنما من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية اللي تابعة للجيش، يعني بطرق ملتوية. اليوم بشكل مباشر ممكن يشتري. هكذا يستطيع المستوطن أن يبحث عن صاحب الأرض. السؤال إذا في فلسطيني راح يقبل يبيعه. المشكلة إنه مرات في مستوطنين، هاي خارج المقال بس مني بشرح لكم، في مستوطنين بسرقوا الأرض بيستولوا عليها، بصير عليها خلافات قانونيا في المحاكم حتى الإسرائيلية والعليا وهيك، فبشراء الأرض بحلوا المشكلة. الآن بالإضافة هذا القانون يشمل إزالة السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية بما يسمح بتحديد أصحاب الأرض والتواصل معهم، نقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل من البلدية الخليل الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش، نقل مجمع ما يسمى قبر راحيل من بلدية بيت لحم إلى إدارة إسرائيلية، إنشاء كيان بلدي مستقل للتجمع اليهودي في الخليل. هاي القوانين إذا طبقت تعتبر كارثة، واليوم تم يعني إنفاذها، وهي عمليا جزء من الضم. ولكن خبر بهذا الحجم مر اليوم في بعض وسائل الإعلام تقريبا في أغلبها وكأنه حادث سير طفيف هيك، وقع في الضفة كسرت فيه مرآة السيارة مثلا أو إشي مثل هيك. إذا ما طبقت القوانين التي مرت اليوم في الكنيسة، كارثة كبيرة في الضفة الغربية وخصوصا في الخليل، وأيضا في تغيير للوضع القائم في الحرم الإبراهيمي في الخليل. الفيديو الثاني. في قناة 13 لفت الصحفي رفيف دروكر، قال: في حرب 12 يوم على إيران نتنياهو شرح الإسرائيليين بأن الخطر النووي الإيراني قد انتهى أزيل، وخطر الصواريخ الباليستية قد انتهى أزيل، ولكن الآن هذان الموضوعان هما الموضوعان المطروحان على جدول
بحث نتنياهو عند زيارته بعد أيام لواشنطن، ثم لفت قائلا بما معناه: كيف يمكن أن يتم الوصول إلى اتفاق بموضوع الصواريخ الباليستية؟ يعني بدي يقول باختصار فيش طريقة للتخلص من الصواريخ الباليستية إلا بحرب. حتى في قنوات قالت بأنه إسرائيل كانت تقول قبل أن يهدد ترامب بضرب إيران، كان يقولوا ضربة استباقية إسرائيلية لتدمير مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية، بقولوا إذا ترامب تراجع عن ضرب إيران قد يعود احتمال أن تضرب إسرائيل مشروع الصواريخ الباليستية. يعني بتبدل إيران من حرب، بتبدل هيك، بالأول إسرائيل كانت تهدد بحرب، إيران هددت بحرب فارتاحت إسرائيل، إذا لغت إسرائيل أمريكا الحرب فستعيد إسرائيل التهديد. يعني إسرائيل هددت، أمريكا هددت إيران، فإسرائيل ارتاحت شوي، إذا ارتاحت أمريكا بترجع إسرائيل تهدد. الآن بكل الصحفة رفي دروكر، كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ أولا لا يوجد طريقة للفحص في السلاح بالنسبة للصواريخ. في السلاح النووي هنالك هيئات دولية للمراقبة، هنالك مراحل واضحة للتخصيب باليورانيوم ومفاعلات وما إلى ذلك، ولكن الصواريخ الباليستية من يعرف هذا الصاروخ الذي أنتج الآن مدى 300 كيلو أو أكثر؟ بالتالي قد توافق إيران على شروط أمريكية ولكن بالكلام. أما عن زيارة نتنياهو المستعجلة، قال ظاهرها التأثير على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولكن قد يكون يريد أن يقايض ترامب، يعني أن يقول له أعطني في غزة أعطيك في إيران، أو إذا لم تعطني في غزة على الأقل أعطيني في إيران. حسب القناة اليوم، فقط اليوم، رغم المفاوضات اللي بقول عنها ناجحة وفي كمان جولة قريبا، 100 طائرة أمريكية تحمل سلاحا وصلت المنطقة اليوم، 100 طيارة أمريكية بس اليوم. أبقوله أمريكا تفاوض بيد، وباليد الأخرى تقول لإيران انظري إذا لم تصل الاتفاق ماذا سيحل بك. في قناة 13 أيضا تحدثوا عن صاروخ إيراني جديد سريع 10 دقائق بيكون وصل إسرائيل على رايهن، يحمل رأس متفجر بوزن 1500 كيلو، يعني ضخم جدا، ونسبيا إصابته دقيقة. يعني مخاطر الصواريخ الإيرانية منذ الحرب حتى الآن تزداد بدل أن تقل. نفسي أفهم بس أفراح نتنياهو وتفاخره بأن الحرب على إيران قد حققت أهدافها، كيف استطاع أن يدعيها وهو يرى النتائج الآن؟ الفيديو الثالث. قبل أيام في جلسة قيل أنها سرية في لجنة الخارجية والأمن، نتنياهو عرض اقتباسات طبعا سرية بين قوسين، كل شيء صارت تقريبا كل شيء صارت تسرب، حسب ما ادعى نتنياهو بأنه كان يريد اغتيال قيادات من حماس على رأسهم يحيى السنور ومحمد ضيف، ولكن قيادات أمنية إسرائيلية مثل رئيس الأركان الأسبق رئيس الشباك السابق رفضوا الفكرة. قناة 12 قالت اليوم نتنياهو اختار مقاطع معينة، اختار جمل من داخل الجلسات، يعني باختصار أراد خداع المجتمع الإسرائيلي. ونشروا اليوم لأول مرة بأنه في الأول من أكتوبر، يعني 6 أيام قبل ذلك اليوم إياه، كانت جلسة حكومة طلب نتنياهو أن تحافظ الأجهزة الأمنية خلال الأعياد على الجبهات باردة، هدوء على كل الجبهات خصوصا شمال حزب الله وفي غزة، ورفض مرة أخرى اقتراحات لاغتيال فورية. يعني نرى نتنياهو يختار مقاطع في الجلسات يستخدمها لمحاولة هندسة وعي أو السيناريو القصة عند المواطن الإسرائيلي لكي يبدو بأنه هو صاحب الحس الأمني ولكن قيادات أمنية لا. أمس على فكرة وزير الأمن السابق تذكروه يوآف جالانت كان في مقابلة مع قناة 12 وقال عن تصريحات نتنياهو بشأن محاضر الجلسات في الحكومة، قال: نحن نتعامل مع رئيس حكومة كذاب. هذا ما قال وليس أقل، قال نتنياهو شخص كذاب. السؤال إذا بيكذب على لسان قيادات وعلى جلسة حكومة ووثائق مكتوبة، ليش يكذب على العالم في قضايا أخرى كثيرة يتخذ عليها العالم قرارات ويغضب هيك؟ الفيديو الرابع. هنالك انزعاج إسرائيلي كبير اليوم، شفته بقناة 14 كبير، من التقارب، دائما منزعجين يعني شيء بضحك، من حزب الله، من التقارب بين حزب الله والحكومة اللبنانية، أنه كان في تصريحات وتصريحات مناقضة خلال الأسابيع الماضية. القناة قالت بأنه اللقاء الودي الذي لقاه
رئيس الوزراء اللبناني الحالي نواف سلام في جنوب لبنان اللي هو عمليا الحاضنة لحزب الله، قال يجب أن يضيء هذا اللقاء، وهيك قالوا بالضبط، الابتسامات المتبادلة بين الرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وبين الجنوب لبنان أو الناس في جنوب لبنان، يجب أن تضيء عندنا في إسرائيل الضوء الأحمر. ابتسامات ضوء أحمر، جماعة بيبتسموا رئيس حكومتين ضوء أحمر بالجهة الثانية ليه؟ وقالوا بأنه الحكومة اللبنانية تقوم بلعبة لتجنيد أموال لإعمار الجنوب لكي تظهر بأن لديها سيطرة على كل لبنان. وأيضا عرض تصريحات لبنانية مثل بأنه مشكلة شعب لبنان وحكومة لبنان هي نفسها مشكلة مقاومة لبنان العدو الإسرائيلي، واعتبروا بأنه هذه تصريحات خطيرة. لمثل هدول إذا في تقارب لبنان بيعتبروه ضوء أحمر ويستدعي التدخل، إذا في تقارب بين حزب الله وبين الحكومة. إذا في خلاف أو لا سمح الله حرب أهلية بلبنان بيعتبروها أمر يسر، ولكن أيضا يستدعي التدخل، يعني تدخل دائما. الآن خبر غريب عجيب، اسمعوه في الفيديو الخامس. يعني في شفت التراوما بحياتي، أما شوفوا أنتو اليوم كان في صدمة كبيرة في مطار اللد في إسرائيل، سمون بن غوريون، دراما في الجو، طائرات مقاتلة أقلعت مع طائرة مدنية حتى عادت الطائرة المدنية وهبطت في مطار بن غوريون. ليه؟ في أهل في مطار كانوا في الطائرة يهود، رأوا كلمة باللغة العربية ظهرت على هاتف أحد الركاب على الطائرة فأصابهم الذعر، حسب خبر انتشر في واينت. لاحقا تبين بأنه هذه الكلمة العربية هي كلمة إرهابي، فخافوا. كلمة إرهابي باللغة العربية على هاتف إسرائيلي يهودي، يعني ارتعدت فرائس الزوجان وهما في الجو. تبين لاحقا بأن نجلهما ابنهم شكله زين خشواهي، غير كلمة الكلمة التي تظهر كلمة الأمان على الهاتف وكتب إرهابي باللغة العربية. الطائرة كانت في طريقها إلى قادمة من لندن، ولما رأى الزوجان الكلمة أصيبا بالذعر وأخبرات طاقم الطائرة. السؤال، ابنهن ما قالهنش أنا عم بمزح معكم؟ شاف الدنيا وشاف طائرات حربية طارت وكل القصة. الطائرة هبطت بسلام طبعا في مطار بن غوريون في مطار اللد، ولكن أيضا تم تفتيش الطاقم. ابنهم مزح معهم، غير الكلمة على التليفون، أصيب الإسرائيليين في الذعر في الطائرة وطائرات حربية رافقت الطائرة عشان ابنهم يمزح معهم، ما قالهم إيش؟ شي غريب. إذا الخبر عن جد هيك وابن اللي عاملها شي غريب. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم ما قالوا، الوضع في غزة صعب جدا. اليوم فقط 44 شخص غادروا معبر رفح، كل الفوضى 44 شخص يعني. واعتداءات المستوطنين مستمرة. حالة الطقس تحسنت قليلا على الأقل بهاي الأيام، ولكن الوضع في غزة ما زال صعب. لا تعتادوا المشهد، لو اعتادوا كل أهل الأرض لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.